0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم قراءة لأذكار طرفي النهار لفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله بصوت القارئ فارس عباد. والآن أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقال هذا الذكر 100 مرة.
0: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

فواكه العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله.
1: يقال هذا الذكر 100 مرة. الآن في الأسواق المصحف المرتل للقارئ فارس عباد.